من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

اجتمعنا الحال نسيرة شو بدنا نقول لشو الحكي طال علينا أمر خلي النظر للنظر يشرح

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزق يافة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: اخي لا برستالد عنكاوا شو اوتشي بوينت شو

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوينت شؤوت.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء، في أرضك الطيبة تزهر الأحلام وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيت إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خونواثا خثواثا شما عزيز شلامة لوخن من برسقال دعنكاوا قاود بيث عليهم دعنكاوا كنوشيايا مقرون طلوخن خا حلقة خثتا من خرزة 13 شوعايا خرزة الكابتن

شمع عزيزي قاعد تخرت بالدار نطال مقرون لوخ نخا حلقته من تخرزة الكابتن رح قوالي من لوخ نطال خا حلقته وهل بتخلص له عن حلقة ياثة بريشيو طال كاسد علما متيو اخوة دوسو ثوية خا تقييم هاي وهلا ما ثلنو خا حكم بس مباري الخا ظروف الليلة بآثة طالت كل التقييم طالت تحكيم مارتسي وقاعد كاسد علما خيل دالا خازو حلقات أخرنا بايا بن أدوخ ماثخ حكم وحاكي لنا كله من ديان بريل وقاد كاس علمة للتحكيم بس شما عزيز هل بد كله يعني علمة حل دا قاد طوب أقلا كله قبر واثة اسمي خيلو كله دا محضرت يلا طالت شخلا بخاثة قاد كله أني قبر واثة مرطيمة قاد أوروبا بريشوثة حل دالا يوم شورية وبد منتصفة يرخد آثة بد مشاري هل بد قاود عراق شخامن يعني نقل قمية ثيلة شعر وقنه مشار قلة حضرة قاود عراق وهي قاود أرباسر بيرخد آثة أو بيرخى بد مشار أنا خبران فقرات محضرين دوسو ثخنشر خمن ليو قريو كله القدم ليو تيلتين زتن السلة تن الطائرة القدم خمن دي خبر لأنه دي ذا إبراهيم بايش كذ بس ماخذ أربل نادي أربيل ود الأصورة من دين تعلانا تعلان إبراهيم بايش تعلان قبيد عراق خ مبلغ قياسي له ليبريا قمد هذا قاود عراق أباويلة تخم تعلانا أيضا طيلة طيمة عقد ديدي أنا صورة ديدي من بيث سماخد أربل خمليار وطافة أمو 50 مليون دينار عراقي وأي قريوة اللي 5 مليون دولار قماطة مبلغ كبيرة رابلة محكيثة إيكي لآخر أنه أربل أي كاود أوغن تعاقدات علي إيب أولو بارح الخريوط إيب باسي كاود أي رتم دخلت شدن أنا لاب لكبار أي من ليبو دوسي لدادك ما في متعلانة بخشون أنا أربل لقاوت خازوخ خردغ مقت باسي دوري كبير بخاز مشاكل من دي من دي محكياتها إيثن كبي ما فيش آكام هاشم أو أيمن حسين فأربل خشبوين دكازو خا أرخا خشكتا زحمي لبال منا جاني من دي لقاوت مشاكل رحوقيل منو آون بريشوثة إثن كبيرة شكاوي دا الأربل من تعلان التيقة إنه ليوي لبارو وغريبو له أني أدية شكاوي ديدو أقل أثير بار لاثي ويدي كله أني عقود ويدو لبت سبيشي مسمخة ليا دخت دهاو موخ حضرة كردستان يعني أني قبر واطة خنقا ودعراق إنه ما بسئلة لا أني كل من دي عقود رسمية لكازي الاتحاد الدولي فلي بتشي نادي قاود مشكلة قاود أي من دي بارد خم تعلانة لا ولو غير الشكوى مقادمية تعلانة وإيثن أدلة كبيرة إنه بشلو نادي كويش طال درغة بش التيخ منو خام منو كربلاء يوا يهلة قاسم يوا ديوانية وقاطب كشل تري درجات إنه بارد لاعبين لو اللي بشل مضطر إنه جاني ساند لقاود تعلانة جوان قلتيغ مبني يسرش إنه هلبد آني ليبو خم دي مقروي تقام أني هلي خنب بيشا أرخي بتبايش النتائج إنه بتبايش كويشا هي يهلا طال درغة بجل تيخ دخت دقم تعلمنا حضرة بالخونايا دخت الميري أنا خازنا يعني إبراهيم بايش وقباري بآيو بيش ويلة طالي لطاوة إبراهيم بايش يعني إيمت خازي يعني كل حتى قاود كاس العالم وقمنا كل تشخة كامل لي مستحق حتى أو قاود منتخب لأنه آن قمتع الكجناح حلدة لي ويدا خشولة نشول الجناح إنه قاود قولة جناح من هدافين كاوي قم صانع قولة دوسيو لتسمخت اللياقة كبيرة كازو الكاسة بس لت إنتاج فلتشين ما أساس كماثيل أربل وبي مبلغ راب بي مبلغ ثوابو يعني خمشم تعلانة بالخناية يعني محترفين ماثي لخ مستوى كبير عليا سان دوال ودخلت ودوالة شخلاب تفتلة مثيل متعلانة مخويل وخانه كبيرة مرطيمة ويسمخت لجي المدرب باسم قاسم اتخفطنا كبيرة خبرة اتقاود قبايد متعلانة وكله يعني متعلانة أربل شدقة
اگر خمنو لاوه خنو كلهم تعلان كبيره كبيره هو ايي برخ داني تعلان ثيل الشوفه ثلاثه محصل قاوت حضر العراق خازو ابراهيم بايش باول ايي حق داني بارت شاقل قاوت ايش خلابه انا خشبوني كبيره زحمه لو ليبي مني يعني ايي بار يعني ميري بالنسبه تعلان عراق نايه بس قاوت دي كل عراق مهاجم لدأربل بشخلابة فتلة تيميروف زل مشنيل تزاخو قاوت خا مبلغ كبيرة كبيرة عليلة نسبة العراق زاخو ولطالة 3 مليار دينار عراقي ونفس المحكاثت كمان بفنو البايج لخص شون تيميروف قاوت اي شاتا هاوي بمتعل دخت انتو علبة شخلابة فتلة شخلابة فتلة 13 قول مثيلة 14 قول مثيلة أي شخلاب أنا حسب توقعاتي لخشون بلقد إياه يقول ما ثيلو بس بخازو كل من ديوارتي له تما أنا كمرنا يمن دي لأنه سيفي دد أيام تعلانا قمدغ ثيلو من دور قمع ثيوة تأربلة ودوري العراقي ثيلو من دوري هونغ كونغ هونغ كونغ خا دوري محيلي له ضعيفي له ولثوال كبيرة قول خشبوني اشتاو شو أقول ثواله وقمنا يمتعلي القاوة دوري بإيران تعلي له بس قاود إيران خاكم ثلاثة خشبون شخلاب ضامي كنت موسم تشيقات لي مثيا بجم من خمسة قولة ثيل قاود عراق كم روح بقيلة وقا قولة مثيلة ورخب ثخلة قامة طال آني يهلي خلنا قاود عراق مقتلي إلي ويوي إيي مبلغ رابة طالة بخازو تيميروف شبيه شخلابة ما باود

0: أخاك متناسب أن قالوا شان عربايا أكيد لكل المستمعين أنه هواتفنا مفتوحة أمامكم لاستقبال اتصالاتكم للمشاركة بمسابقات البرنامج، لأنه يعني في فترة كأس العالم أنطينا الأولوية للكلام عن الضيوف اللي كانوا يتواجدون ويانا للتكلم خصوص عن كأس العالم والمباريات المشوقة اللي عشناها كلنا سوا، وما أنطينا فرصة كافية للمتصلين. لكن حاليا اعتيادي راح نرجع لأسلوبنا القديم اللي هو ناخذ الاتصالات ويكون هواتفنا مفتوحة أمامكم للمشاركة بمسابقة البرنامج، وأكيد الجائزة مقدمة من النادي الكلداني دعوة عشاء لشخصين. شما عزيز بي فترة كأس العالم قام ختامة ثياوة دايموثة وخق بر يعني تعليات تخام تعال تأكد دائما كله قبر واثق بشولو يعني لقطة والو أيوم تعلت التنس يا تمام، لأنه إيثن كبيرة قبر واثق التنس كبير دول كودي أرخايو أي قبر واثق مشو خلبه وخام قبر واثق راب بشوال ومقيمة آيات يا وقبر واثق ويمبلدن هلبت خام داني أربع قبر واثق كرانت سلامي لو ويمبلدن بيش مقامته كشاتا قاود لندن بيش يبخاري واثق يرخذ اشتحوا ليا يرخذ شوءا طالتري شباثا وهلبت كله تعلان كبيرة حسكودي غلبي قاود أي قباروثا إنه اتخشوا مرابا واتخا بريشوثا ميلا قاود أي قباروثا قباروثا قميثا وقاود طوف تينس الأرى قاود علما تادغ اتخا تاريخ دوغ مخوي إنه إنجلترا دائما اتا هي ميزة إنه اتا كبيرة قباروثا نقلا قميثا بيشي المقيم قاوا وخامنو كاس انجلترا بطوب داقليه واي باروثا قميثه لقاو التشعيثه بالنسبه لطوب داقليه بشتيله مقامته كاس انجلترا وهذا ويمبلدن باروثا قميثه بتشعيثه دو طوب التنس ياوا وهلبت شماع عزيزه خا بريشوثا اتا اي باروثا انه كله تعلانه ليه بشيف جاني تعلانه از لاوش لون ديكبه الزيميل كل جولي اخوارك اوي كل جلو لازم أو حتى بنون وبناثة كل جلو لازم خوار اللوشي كل شركات تعلق جلو إيويلو تم تعلانو التولادو كنت تم تعلانا رعاية كودال خا شركة لازم جلو إيوال طالو أو إخوار خمندي كبيرة تشلبي ستايل كيوة طال دي قباروثة خليبت كله يعني خنة دت جراند اسلام والماسترز والدوري العالمي دت تنس كنت خاب شافه هي لم تعلانا ما تلاوش ويعني ما شركة أي شركة كودالة رعاية سبونسر ما تجلد إيوال اللون بس دخلت ميري الزيمال بيقى باروثة كل الهوشي جلد خوارة هربت شماع عزيزة إيه يقى باروثة تعالت تخوتاما مخثير اتصال بشكل اتصال بيخلو أخرى فرصة كبيرة ما قد أيضا اتصال على أثيرا بشكل أخلو ألو يا هلا بنور أخبارك؟ أحوال؟ الحمد لله خير. نور هسه أنا تكلمت كنت أتكلم على بطولة ويمبلدن إذا سمعتيها. بأي دولة تقام بطولة ويمبلدن للتنس؟ بطولة ويمبلدن بأي دولة تقام؟ يعني انت راح تكتبيها لو ما تسمعيها زين
1: لا اول مره بصراحه اول
0: مره ويمبلدن ويمبلدن هي باستراليا ولا فرنسا ولا بريطانيا
1: استراليا لو فرنسا لو بريطانيا اعتقد بريطانيا
0: تعتقد
1: بريطانيا.
0: ها
1: يعني انا ما متاكده 100% لان صراحه اول مره اسمع بيها
0: زين
1: اختار بريطانيا
0: تختارين بريطانيا زين يلا اختيارك صحيح يا نور
1: ايه يعني
0: اخترت وجه صحيح يلا الجواب صحيح بريطانيا هي الدولة وبالذات في العاصمة لندن
1: عاصمة لندن
0: نعم تمام شكرا جزيلا لاتصالك يا نور
1: شكرا لك حياتي
0: للمخرج مع السلامة

0: الو الو
1: الو مرحبا كابتن، شلونك؟
0: الله يخليك، شلونك انت؟
1: الحمد لله، شلونك اخبارك كابتن؟
0: الله يعزك. لوي؟
1: لا، وسام.
0: هلا وسام، هلا وسام، شلونك يا حبيبي؟
1: هلا بيك، هلا كابتن.
0: وسام، تابع كرة التنس انت؟
1: تنس؟ اكثر شيء طوبة.
0: نعم، يلا ما يخالف، راح اعطيك سؤال على التنس الارضي. بطولة الجراند سلام هي البطولات الكبرى في العالم، تقام كل سنة، كم بطولة هي؟ عدد هذه البطولات؟
1: اختيارات ما فيها؟
0: اختيارات ما يخالف، عندك 4، 5، 6.
1: نقول 6 إن شاء الله.
0: نقول 6 يا وسام، عدد البطولات. وإجابة خاطئة يا وسام، شكرا جزيلا لاتصالك. 4 هي من مزايد معلوماتك، هي 4 بطولات كل سنة تقام، 4 بطولات الكبرى يسموها أو يسموها الجراند سلام.
1: تمام،
0: شكرا جزيلا اتصالك يا وسام، مع السلامة. ألو ألو مساء النور، يا هلا سارة، الله يخليك، شلونك؟ سارة، بطولات كرة التنس الأرضي تقسم إلى كم فئة؟ هل تقسم إلى 3 فئات أم 4 أم 5؟
2: 3 أم 5.
0: اختاري هسه، ثبتي روحك، كم فئة؟ ها؟ 3. إجابة صحيحة يا سارة، وحتى حتى تأخذين المعلومة بصورة صحيحة، هي 3 فئات. الفئة الأدنى هي الدوري العالمي، وبعدها تجي الماسترز، والفوق والأحسن والفئة الأولى هي الجراند سلام أو البطولات الكبرى. شكرا جزيلا للاتصال يا سارة، مع السلامة.

0: شمع عزيزة حكمة معلومات اللي تقبارو تدو ويمبلدن دخت ميرن خم دي قمايا انه كل جول خوارك لو شي اي خاء اجمالي الجوائز بيشي مبول اللي تكلو اني تعلان دقاء اللي قاو دي قبارو فا قماطة اللي تريسر مليون وخمشة ام وخمشي الب جنيه استرليني يعني كنت خا بس شمي آثياء القاو دي قبارو فا اتخ مبلغ كهويلة وكود متعال تتغالب شاق الخب مبلغ هنا فبس غلاب قاوداني قبر واطا غلاب بالنسبة قرانة ام داث بشو بقى ما هيك شاق المليون او تري الف جنيه استرليني او يورو عفوا بشو بدو تريك شاق اشتا ام الف بالنسبة بناثا بش قصيرة غلاب ام كثير بشو بقى ما هيك شاق 850 الف جنيه استرليني وخرطق شوبة دي تريك شقل أربعة أمو خمشة وإسري جنيه استرليني النقا آخر التو إكما في هاد قمت علي التو في أد فردي دد قرانة في أد إنش فردي إنش إنثان نقا زوجي دد إنش وزوجي دد قرانة وزوجي ميكس إثان دد تورنتو وكتخا بار جانيت أي قصة كلك شاقل إنه زوجي مختلط قال ميكسي لك شاقل غلابة بقى يعني غلابة شقلي تريو تشي ألب جنيه استرليني شمع عزيزة أختد ميران خام داني قبرواثة كشاتة يعني كشاتة تينس الأرى من ياند بآي يعني كودي له متابعة بش شاتة بشاتة بشدك زيدي بسبب أني قبر واثق بشلو بريس قاعد كل علماء أي خسياسة اتحاتي لا أهمة دولة دولة تتخنشة إمكانية وتكيب غرب الرياضة خبشتي لها دعاية طال الدول وبيش كسياحة أكيد إنه شقلة قبر واثق بيش مقامته اللي أرى جراند سلام غلابة بقاوة شاقل أو قربلون أو قربناثة إمت غالب كاث الحساب تري ألب نقطة تري ألب نقطة شاق الكاثي الرصيدة بس خمندي إيثن إمت غلابة أشات أغلب لقاوة تشاتد أثيت بطرة أقر لثية لغلب لقاوة ديا قاوت أي قبار وثاق قنقصي منه قنقصي منه يعني حتى أقر غلب لقاوة شات تري رجوع داد رصيد لكاثي لك بيش بس محافظة الرصيد الجاني تادخ طالب أو دافع طالب يلعب أثناء غالب قاود إيه قباروثة ونو مارا قياسايا قاود غلابة قاود بي قباروثة بشمت روجر فيدرير روجر فيدرير من البلد من سويسرا وغليبة بقاوة 8 قاية بطري كاث نوفاك جوكوفيتش وبيت سامبرس كتخا شو قاية وتنخطي صار ألو ألو مرحبا نعم يا وفاء
1: شلونك كاتن أخبارك
0: الحمد لله بخير شلون يجي انتي
1: الحمد لله الله يحفظك يطول عمرك
0: الحمد لله وفاء انطيك سؤال على كرة التنس الأرضي أكيد من اللاعبات المتميزات في تاريخ التنس الأرضي هي اللاعبة الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا واللي هو باسمها الرقم القياسي بالفوز ببطولة ويمبلدن مارتينا نافراتيلوفا هي حاصلة على الجنسية الأمريكية أنا أصلها مو أمريكي شنو أصلها من أي دولة عندك اتحاد السوفيتي أم بلغاريا أم تشيك
1: ما في خيارات
0: هاي ثلاثة انطيتك بعد شنو اي ما بلغاريا وتشيكيا واحدة من هذين الثلاث مارتينا نافراتيلوفا تشيكيا وجواب صحيح
1: شكرا
0: شكرا يا وفاء مع السلامة

سؤال أعطينا الأخت وفاء، أكيد أن الرقم القياسي بالفوز ببطولة ويمبلدن هو 9 مرات بالنسبة للنساء، وهو صاحبة الرقم القياسي باسم مارتينا نافراتيلوفا اللي هي أصلها هي تشيكي لكن حاصلة على الجنسية الأمريكية. وبالنسبة مثل ما قلنا للرجال، روجر فيدرر السويسري 7-8 مرات، ونوفاك جوكوفيتش 7، بيت سامبرس 7. ولحد الآن نوفاك جوكوفيتش يواصل في أنه متواصل باللعب، لكن وصل إلى مرحلة عمرية متقدمة اللي هي 39 سنة، وأعتقد كل صعبة أنه يجي ويفوز بوحدة من هذه البطولات الكبرى. السبب أنه فرق العمر، لكن تختلف هذه البطولات الجراند سلام عن البطولات الماسترز والدوري العالمي لكرة التنس، أن هي فائز بها لازم يفوز بثلاث مجموعات، يعني تتطلب جهد كبير جدا، لأن بطولات البقية الماسترز والدوري العالمي الفائز بها يفوز بمجموعتين فقط. يعني يمكن تصل المباراة بالنسبة للجراند سلام إلى 5 مجموعات، ويتطلب طاقة وجهد كبير جدا. أعتقد صعبة أنه نوفاك يقدر يفوز بعد بإحدى البطولات الكبرى، رغم أنه هو الحامل الرقم القياسي بالفوز بالبطولات الكبرى اللي هو 24 مرة. لكن هسه الساحة مفتوحة أمام لاعبين شباب آخرين، أعتقد أنه صعب يتجاوزهم نوفاك جوكوفيتش اللي هم الكاراز من إسبانيا، ويانيك سينر اللي هو حاليا أفضل لاعب في العالم اللي هو من إيطاليا. والبطولة الأخيرة بالنسبة لويمبلدن فاز بها يانيك سينر بعد ما فاز ألكسندر زيفريف من ألمانيا بـ3 مجموعات لمجموعة واحدة. ويحسب إلى نوفاك جوكوفيتش أنه وصل للدور النصف النهائي في هذه البطولة، وكان قاب قوسين أو أدنى أنه يتأهل المباراة النهائية بعد ما خسر بالشبه النهائي أمام الألماني زيفيريف بـ3 مجموعات إلى مجموعتين، وكان متقدم هو. لكن مثل ما قلت، أكيد أنه فرق العمر والطاقة الشبابية اللي يمتلكها زيفيريف هي اللي أهلته أنه يفوز على نوفاك جوكوفيتش. حتى انه في تصريحه بعد المباراة قال انه بعد ما قدر يعني تحمل انه ما قدر اوقف على رجليه، اكيد من بعد اعتقد انه نوفاك جوكوفيتش راح يلتحق بالجيل الذهبي لكرة التنس اللي خلوا كانوا سبب في انتشار، حسب رأيي انا، انه توسع انتشار هذه اللعبة في العالم. هم 3 لاعبين في اللي هم نوفاك جوكوفيتش وروجر فيدرر ونادال، هذولا كان لهم أثر كبير إنه تنتشر هذه اللعبة أكثر وأكثر في العالم. من الأرقام القياسية في مباراة في بالنسبة لويمبلدن، قلنا روجر فيدرر ومارتينا نافراتيلوفا أكبر عدد من الفوز بالألقاب في زوجي الرجال تود وبريدجيتش، هم أخوة من أستراليا، و9 مرات. وأكبر عدد من الألقاب في زوجي السيدات إليزابيث ريان فائزة 12 مرة. عدد فائز في زوجي المختلط كذلك إليزابيث ريان، والفائز بأكبر عدد فردي من زوجي هي مارتينا نافراتيلوفا وبيلي جين كينغ. على فكرة بالنسبة للمختلط، الزوجي المختلط في كل البطولات، ليش مو شرط أنه دائما تلعب مع نفس اللاعب يكون هو وياك كفريق واحد، في دائما يصير تبديلات في اللاعبين، وكثير اللاعبين اللي دائما يفوزون أكثر هم اللاعبين المواظبين إنه يلعبون دائما سوا، ودائما هم اختصاصهم يأخذون اختصاص زوجي إذا زوجي مختلط أو زوجي فرد سيدات أو زوجي الرجال. لذلك تكون عدد القياس فوز بهذه البطولات وباسم هذولا اللي هم كفريق يشتغلون دائما. لكن شوفوا بطولات أنه دائما يتبدلون لاعبين، مثل ما قلت دائما الغلبة تكون اللاعبين اللي يتواصلون يلعبون سوا، لأنه يكون التفاهم أكثر وما تعتمد دائما على الاسم. كثير من اللاعبين المتميزين كفردي فشلوا في أنه يكونوا لاعبين متميزين بالزوجي.

0: شما عزیز بودو محاوله حقوقم کابتن ساسان کابتن دخیت اخباروخ
1: الو کابتن دخیت
0: اموروخ صحتوخ
1: والله الحمد لله بس مختم دخیتم
0: شکیره لالا كابتن زحمل ويا مرتن ما ايثن خاثه بالنسبه لنادي اكاد يعني هالطوب الطائره قاود العراق
1: بالنسبه لمحكم غلط كره الطائره قام تقريبا اسليوم وخاخه بريو على التصفيات بطوله انديه العراق قاود دهوكيا ومشاركوا له اسرى فريقه الى نادي اكاد غالب اربع مباريات وبطل أول مجموعة جديدة
0: نعم و...
1: فمرحلة أثيا نهاية الخدشة لأربع فريق سيقلو نادي الكادو ونادي سنهاري ونادي قرخوش ونادي أفروديت يعني أربع فريق سيقلو قالوا مرحلة نهائية
0: تمام
1: ومخرج جابريل اختيار لعبات منتخب وبريل معسكر تدريبي قالوا نادي الكاد مدة تريسيريو ماثا ده معسكر سميخ اليوم الشف تخرتهم بديه مرحله خرده
0: ماني لو
1: حلد
0: ماني لو انت علياته بشلو ماني لو انت علياته من ذاكات بشلو مقوبي طالد بديه
1: لاعبات يعني من نادي كات بشلو شقيله نور ومنير فيوليت يوخنا نايري نبيل كاجين جلال دشني قاسم راكيلا كامران اماندا ادوار وطبعاً خ لاعبة من بغداد مسيعي وغشاتها من عايش مع فاطمة لاعجة من استقلاب من ضمن منتخب يعني 8 لاعبات وطبعاً دانيالا نجم هم انت شقة من منتخب يعوب زشاتها بسبب إصابة ليلة بالتحاق هذا
0: أي لست خريطة يعني بعد بتوخم بعد تصفيات بين داني جبنا ثخن
1: بعد إيثن الآخر لستة بتبلطة بنيو ماثا قالت مع عسكر تري واسري بيرخا يعني بطولة لقال الصين ففريق بمسافر 8 سر تأتشاسر بمسافر قال الصين
0: تمام بطولة الصين اكما
1: بطولة امم اسيا
0: اكما منتخبات
1: تاوي تريسر منتخبات طبعا اول بياسق طال اولمبياد لوس انجلوس بامريكا
0: تمام
1: ثاني مشارك قاود بطولة عالم وثالث بمشارك قاود بطولة أمم العالم
0: تمام مدرب ماني له
1: مدرب كابتن راندي له
0: كابتن راندي
1: من نادي كات
0: كبير جدوي بس مجنوخن موري
1: حاليا دا فريق وديو بديل لخرتق عند التدريبات فريق نادي كات أمروخ تتلبى جديوة استعداد قاود بطولة العراق والود إيثن تلتاسر 8 بطولة أندية العراق ضد كرة السلة سيدات قاعد موصل بالبسة فريق عنده حاليا استعدادات تكاوت مشارك قاعد أي بطولة
0: كابتن موصل يعني هربجي أنا قاعد من دي ثد موصل يعني قاعد قرقوش بيش انت علي أثا
1: لا قاعد موصل بس
0: ارتخات ترد مثلا قرقوش ومثلي يعني إيثن فرق من موصل قاعد
1: والله محافظ طليبة وحس قاعد وبسة
0: تمام
1: فاون محافظ موصل طليبة ويعني بينه بطولة بس قاود موصل فاتحاد بريل تعاون بينه بالاتحاد فإن شاء الله ما بسيلة قاود موصل
0: منتخبات كل أني أندية كله بازي بيشي هر قاود موصل
1: ألو
0: كابتن بازي كله أندية بتبيشي طالما إقامة قاود موصل بويا
1: أكيد بس أخني كنادية كاد قريويو
0: إيه بازيتون باثيتون
1: باز باثيتون
0: تمام كابتن إيثن من دي خاخنا
1: والله كابتن وقت الحالي أثوانا بطولة طبعا مين ضد أبنونة إليه بفريق ياسق من دوري ممتاز طال دوري نخبة
0: جلبي.
1: أربع فريق سقلوا من ممتاز طال نخبة فريقا سقلة طال نخبة يعني ده حاليا أعلى مرتبة لقاود عراق
0: كبيرة بريقة
1: يعني عندي نخبة
0: كبيرة بريقة
1: بطولة محافظة كرة السلة بنونة أمبريلا قاود نادي أكاد مشروك والو اشتفرق فريقا بصراحة فريق شاب زورا مشروك كوا يعني
0: كوديتون فريق خاثة
1: مشروك
0: يعني.
1: لتعال تكاسب خبرة إليه بماثة فريق خاثة أبو غبل إليه بماثة خالص يعني لم قدم لها نتيجة هو لم سير لها نتيجة هو بس يعني تنأمل بي فريق مستقبل أو خوش فريق ومجرد يعني تايئة وتشارك البطولة
0: بس ما جنوخ كابتن كبيرة هاود بس
1: يعني كاتي البالي دا كابتن إن شاء الله طالت شاب ثخر تابعون محضر كل نشاطات نادي
0: بخير دا
1: قبري لخا مداخلة ومشيخة مني إن شاء الله شاب كثي حلقة كاثة
0: بس مجانو كبيرة عود وسيمة ورانا
1: تحياتي
0: باي باي

0: هلبت شما عزيز شمي شكمت كله بلاخد رسقال عنكاوة كم روخ هناي برخو خطالت يعني بناث دي طالد فريق بناث ذاكات كأي بلطة كبيرة ربطا ثالق أو الدهوك ويسقل طالد ورد مخوطة مش بنيائي وراد كم روخ بريخة طالد أني بناثا بشتوم قبي طالد متعلي من المنتخب العراق أو تخطد مير كابتن ساسان بتباوي لخ شو تابوثة ومشاركة قاود كاسد آسيا أمم آسيا بيش مقام تقاو الصين هل بت خا مهمة كبيرة كبيرة زحمة لا في شو ثا تشدو قنو خكمة مجوبية قاود دية قاود آسيا خاصة جنوب شرق آسيا كبيرة المستوى علمة بارسي لابز مزود آسيا يعني الصين ويابان دايموثا خاصة الصين كاول وكاول منافسة لقب العالمي فكبيرة زحمة للبنات بس هل بت خا مشاركة تطالت اكتساب الخبرة لا طالب بناثن وأكيد خمدي شهارة الطالب إنه خازو أيه إنه مرة رابع من بناث من دم جبيد العراق أوي من نادي أكاد وملبديدو أو رادق من عنكاو أو دي الكابتن راندي فابريخة طالد كله شمع عزيز اختميرن باشو ويمبلدن يليب يعني كسينار شاق لكاس دويمبلدن بفرض ما غلب لن تعال تدخو تعمل الكسندر زيفيريف بطلات لك نشياثة طالد خاء وهذا يليب طالد ناطر دكثي يعني كسينار اللي تشو بقماية اللي دعلمة تصنيف دعلمة كلها هي بتعلان بالخوناية وتتوي شاتت ترير جغدادة شاق لها هي قباروثة ومطيلة اللي اي نقلادة خمشي الى شاقل برواثد جراند اسلام يعني كسينر وقمني كاث الكراس كذا حلدة اوش قيلة شوقاي كيبا ماطة اللي وهل بداني تورنتو بعد زوري لبع عمر فباو قاموا بخيري قاموا الماني اللي نوفاك جوكوفيتش اوش قيلة اربو سريقاي طالد اهيبو شقليلة توريلة رقم نوفاك جوكوفيتش ماطي اللي ذيت كد أربو سريقالة وخشون لي زحمة اللو تما كد نوفاك جوكوفيتش متعلوة ضد تريم تعلان بلايموثا خنة قاعدة قاعدة بيشي وأربا آني ثوابو شقليوالو قبر واثد جراند اسلام آني تريعي انه مانيلة نادال وروجر فيدرر يألوه منه خم تعلان خلنا قاعد تقعد زيفيريف خلنا ثوا بس أنا إطلافة أو كبيرة بشو دائما بليوا البيت كشاتة خاشا قلوا خم تعل خجبارو ثيان تري فثواش إن إطلافة قايشة يعني إنه ما رقي أسب شو مد نوفاك جوكوفيتش بيجي من خشاتة شقيلة الإطلافة منه حلو طالع أربعة وسري جاي نادال إسري روجر فيدرر خوي سري فبيناتهم بلولو أنا باني شن أنا أجر خمنو هاي هو بي منافسة لا يوا بيه الشكل دختتيل الداء منافسة لا كبيرة بين التعلانة يجوز دا كايو مطيا خمنو الأربي ألقاب بس كده منافسة كبيرة وبينات ثاني طلافة اسمخلة الدي نمارة إنه ما تلابش من أربعة وسري لابش نطا ولو إنه ثوى تريقة برواثة خلنا تشم ديلاوة يعني نوفاك جوكوفيتش بشوال حريمة خشون بشوال أنا خشون غدير وله إنه خا من داني قبر واثا طيب أنت علت تدخل تام إنه خطوبة كم خيلة بدون ديا لقصد قحلة جاودة خا أني ما في طوباثا قحلة لي كم حرميلة خبر واثا خرت خرتش جاودة أستراليا رأي الله شو قلوا مشارك تعد خصم خلي اللي دربو يسري شمع عزيزة باثو للطوبة سلفة يعني كلنا نشدوخ إنه أمريكا يعني إما تخازي لكامر إنه مسيطر إلى طوب السلطة أقرب بس خيره قاود تشعيث غلبته قاود كاسد على الماء يعني أمريكا دوسي لأنه مرة قياسية بشو ما هي له وشو ما خخنا بس ليه إنه كونترول كبيرة وتنو مخو فرق كبيرة كذا حل دا قاود كاسد على الماء أمريكا غلبته لو قاوي خمسة جاية هرادغ مخواثد أمريكا يوغزلافيا هايش غلبته لها خمسة جاية الاتحاد السوفيتي يغلب يلقاو اطلافه جاي برازيل اللي تشوخا لم تخمن يجوز لكاث البال انه برازيل ويغلب تقاوت كاس على المطوب السلثة يغلب تيلا تري جاي بقاوة خا منتخبش خشبوني هر مستحيل لما نفكره قاوي حتى أنا تعلان السلة خشبوني لتو لمنتخبني لأنه أرجنتين غلبتي لقاوت كاس العالم خاقات قاوت طوب السلفة وألمانيا شخاقات غلبتها هلا ونقل خريطة غلابة قاوت كاس العالم طوب السلفة ألمانيا ياوا شات التري ألبو أربو سريا طلافة وسريا أي قبارو ثب شوالة مقامتة قاوت طلافة دولاثة قاوت فلبين واندونيسيا ويابان غلبوا هلا قاوم تعلت تخوتا ما ألمانيا إلا صربيا بطلاثة وطمانة نقطة إلا شو نقطة بشو بضا طلاثة ثيوة لكندا بكو تغلبوا هلا إلا أمريكا آنيو بالنسبة طوب الساثة خمن دي خنا شمع عزيزة إثن الدوري العالمي أو أديا يورو ليك دت طوب الساثة يورو ليك بايش مقيمة كل شهتا دختتي لقاو طوبة قدم طوبة دقلة ريال مدريد طيني أو إت نمارا قياسة بغلبتي قاو تكيه كباروثة كذ حل دا غريبة لقاو صرقاية بفري كاث سيسكا موسكو روسي هلبت غريبة لقاو 8 قاية وشقلو خاطي صار ألو ألو الو
1: انا مساء الخير
0: مساء النور يا هلا بعنان شلونك
1: الله الحمد لله
0: الحمد لله بخير عنان سؤالك عن كرة الطائرة اخر بطل للدوري العالمي بكرة الطائرة من هو اخر بطل بالدوري العالمي بكرة الطائرة زين اختيارات البرازيل بولندا امريكا
1: فرنسا
0: تمام يا عنان شكرا جزيلا لاتصالك ومع كل اسف اجابه خاطئه رغم انه انا ما قلت فرنسا ليش قلت لي فرنسا ما اعرف
1: انت اشبلت
0: لك انا قلت البرازيل بولندا امريكا
1: بولندا
0: شكرا جزيلا اجابه صحيحه هي بولندا فايزه الموسم الماضي شكرا جزيلا مع السلامه

0: تمام، شكرا جزيلا فابيان. بالنسبة الدوري العالمي لكرة الطائرة، الدوري العالمي هو دوري يقام بين منتخب 16 منتخب، يقام كل سنة، أكو بطولة كأس العالم تقام كل 4 سنوات مثل ما قلت. كان آخر بطل للدوري العالمي هو بولندا، لكن الفائز بالرقم القياسي العالمي بالنسبة للدوري العالمي لكرة الطائرة راح يكون سؤال المتصل الجديد. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا.
1: دخي دخونا
0: مزاح. أول بس أنت دخي داية حنان.
1: بس من أهلي لمن
0: نحن. يا هلا من أهلا بشينا وطوافنا هلا.
1: تحياتي طالب تكلوا فلا خدراضي عنك.
0: بس أنت عززت.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا.
1: دخي دخونا مزاح.
0: أول بس أنت دخي داية حنان.
1: بس من أهلي لمن
0: نحن. يا هلا من أهلا بشينا وطوافنا هلا. بس انت عززته.
1: شكرا
0: طيب الرمز بس. لا لا انا طير اخ، انا

0: سجل يعني غليبة لوغا دوري العالم يحضر العلمة طوب الطائرة برازيل كثيب شوبة قمايا غلبتي لبقاوي تشجاية وإيطاليا بشوبة دتري غلبتي لبقاوي 8 جاية روسيا بشوبة دتلاثة غلبتي لتلاثة جاية وخردغ أمريكا غلبتي لبقاوي 3 جاية وبولندا اختل ميران بشغلات بتفتلك بشقلة على بولندا يعني ولو برازيل دا كبيرة من تشات تري البوخوس ريليا غلبتا قاعدة تجيل لأنه قاعدة تخرتا دارا وغلبا قاعدة يقبارو فكيف خامن داني مقوبي بش خيلانة لو قاعدة تشعيت الطوبد طائرة برازيلي له إيطاليا قماي كبيرة كخيلان تياوة رحقلة من الغلابة قاعدة حضرة علمة حول شخلابة قمت فتلة أي أو نقلة خريطة بولندا غلبتا قمني أغلبوها لو إيطاليا تدار ولا قاعدة تخرتا طالب غلبة وقاوة. ألو؟
1: ألو مرحبا.
0: ألو حنان.
1: دخي دخلنا نزام. نقول
0: بس أنت دخي دايت.
1: هاد دخي ما سامي نعرف تطلعت راديو عن كاو
0: بكل سنة. بس أنت حنان. حنان من هو بطل الدوري العراقي دي موسم تفتله؟ قدم قدم قدم. اتخ الشرطة اتخ قوة جوية اتخ زوراء
1: الشرطة وقوة جوية زوراء باي كبيرة لك يعني تدأمر
0: كم رخت باكوري دي
1: اي قوة جوية
0: قوة جوية والجواب صحيح يا حنان قوة جوية غلب والي قاود دوري تفتله
1: شكرا
0: نحن رابشين باي باي

يلا احنا ما نريد مدريد وما نريد برشا حتى لو واحد يزعل بيها. اكيد السؤال انه البطل الموسم الماضي هو قوة جوية بعد ما سيطر على 4 مواسم قبلها نادي الشرطة، رجع جوية للفوز ببطولة الدوري اللي كان في الموسم الماضي، وراح يشارك يمثل العراق ببطولة أندية أبطال آسيا. شمع عزيز لبش لنا ناخد شو مندي أبو دخ قرعة خازو ماني بتغالب من بعد حلقته

حنان بريخة حنان غلب لغ منهم قاعد هذه حلقته أكيد عندها كم حاكوك لحنان غلب السؤال على الذدية ودوري العراقي عوا غيدي لنا قوة جوية مخكم لخم خيلة تبكوري وقحلة شمع عزيزة كبيرة هاوي تنبسيمش ما توخذنا بادي حلقتها بخريوثة توخذنا شلامي أنا مريزانة ومقروان خرزة كابتن نزار عجماية ونبقى عن الخرزة بادي حلقتها فابيان بوش مشينا

بخموث دريشة بارزاني قوت خارق دقطال عماد إيزيدية شاري روثت قائم لاكيانايا ولا أمينايا ودعرت دبني ماثة بإقارة ختيتا بتخارت رسر القطلة قوانايا بابا شيخد إيزيدية طالب زدي قوثة بكينوثة تيوليتا وبنيانة شنقال وتريسوثة دمخية ريشة دقليمة كردستان زيل دمشق بسخبرتا رشميتا موزاغد عراق آر صخوانا ودرغد خميموثة دخمشي شاري روث خلمان عراقايا شاري المدبرانة بيذكريها تكره قوانيتا مطل كرخيا دلا مثغزي مبق مدبرانة دراقوبا بمدبرانوثي مقويت دمنعت ديموثة أمريكيتا على إيران ومر يختت شلية طوسة الإسرائيل عظمة رألبي وشوى وإسري ترامب مودع على السوادة خاثة عم إيران من يومانا دي ترامب شبه

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

فخامة الرئيس بارزاني في ذكرى إبادة الإيزيديين، وضع سنجار غير الطبيعي لن يدوم، وعودة الأهالي بكرامة حتمية. في الذكرى 12 للإبادة الجماعية، باب الشيخ الإيزيديين يطالب بالعدالة الدولية وإعمار شنغال وإنصاف الضحايا. رئيس أقليم كردستان يتوجه إلى دمشق في زيارة رسمية. طقس العراق، أجواء صحوة ودرجات حرارة خمسينية. وزير الصحة العراقي يعفي مدير مستشفى الكرخ العام إثر جولة مفاجئة ويكلف مدير التفتيش بإدارته. تشديد الحصار البحري الأمريكي على إيران وتمديد تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 2027. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم الاثنين.

0: سنجار كانت عروس الجبل، كان يملأها الصخب، نسائمها الملونة المعجونة بالخمر والعسل، تلاعب زوايا الأبنية وتبتسم لروح مزاراتها القائمة المستقيمة مع الشمس في عناق أبدي هو الأقدم من نوعه. أهلها بسطاء يحملون طيبة قروية من نوع خاص، قلوبهم نقية لا تصدأ أبدا حتى لو أنهكها التعب. قبل بزوغ فجر يوم الأحد 3 آب أغسطس 2014، كان مشهد سيل السيارات المتجهة إلى الجبل الجاثم على حدود الصحراء يثير الرعب، وكانت أضواء السيارات التي تحمل عشرات الآلاف من المذعورين وهي تتسابق باتجاه الجبل الذي مثل نقطة الخلاص من موت أكيد. كانوا يحاولون استعادة السنوات التي قبرت، يركضون مسرعين وهم ينظرون عبر الجبل إلى جسدها الذي يتهاوى. آلاف العيون تترقب، ففي الذاكرة وجع آخر، وهذا الليل المستوطن في الصدور والأرواح المنهكة الفارة، ليل آخر لم يقرأه الجميع، هو حزن متنهد في الصوت والنشيج. مع انهيار المقاومة في تلك المناطق اقتحم مقاتلو تنظيم داعش بنحو 40 سيارة تلك المجمعات، وقتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وحتى أطفال. ومع وصول أخبار الإبادة تلك انهارت الأوضاع.
1: نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. نعم سيد الرئيس، أنا ملتزمة. رجاء سيد الرئيس، أهلي يذبحون، أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية، أنقذونا أنقذونا. 48 ساعة، 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل، يموتون. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس، نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على الإيزيديين والآن تكرر. في قرن 21 نذبح نميت، يبات دين كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية، باسم الإنسانية، استنقذونا سيد الرئيس. أريد
2: شكرا جزيلا، شكرا
3: جزيلا. حالي غريب الانتظار، حالي حسين الحزني، جنون المصري مسكين شيخ علي الشمس هذا بيش الشاميني. وهكا عوجي قمق يا لادري خطب بك ازيد يا غزيل، شون جبي امك جبي دنيا يا غريب غريب.
0: سنجار، القضاء البسيط المسالم تحول إلى رمز عالمي، وأصبح نقطة فاصلة بين من يحب القتل ويروج له ومن يحب السلام وينشره. لقد أصبحت سنجار اليوم دليلا صارخا على وحشية وعدوانية تنظيم داعش الإجرامي الذي ارتكب أبشع الجرائم هناك، من خطف وقتل وسبي، ثم جرائم اغتصاب لفتيات صغيرات السن وبيع الحرائر الإيزيديات وأخذهن كجواري وبيعهن في أسواق المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها التنظيم. هجر سكان المدينة إلى جبل سنجار ليحتموا فيه وبقوا هناك عدة أسابيع، ومات العديد منهم من الجوع والمرض إلى أن قامت قوات البيشمركة وبدعم من التحالف الدولي من إنقاذ بقية الإيزيديين الموجودين في جبل سنجار وترحيلهم لمناطق آمنة.
4: باجوان انت فيك دواء.
0: أعلن فخامة الرئيس مسعود بارزاني تحرير سنجار من سيطرة تنظيم داعش تزامناً مع دخول قوات البيشمركة المدينة التي تمثل الموطن الرئيسي للإيزيديين. وقال فخامته خلال مؤتمر صحفي عقده في سنجار: في هذا اليوم التاريخي سجلت قوات البيشمركة ملحمة تاريخية، وأنا هنا للإعلان عن تحرير سنجار التي وقعت تحت سيطرة المتشددين في آب أغسطس 2014، حيث تمكنت قوات البيشمركة بمساعدة الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة من فصل سنجار من ناحيتي الشرق والغرب.
5: نبي خدي مزند لبان ونعم بخيرات سرشوا سپاس بخدي مزن سپاس بو پیشمرگی قهرمان و فرمانده قهرمان خودوی روژا دیروکی دا داستان کام مزن ها تا تومار کرن صد دست وان قهرمان ها و از لیر الشنگار مزگینی ها رزگار کرن ها شنگار گل کردستان رادگینم پیروز بیت افسر کفنل گل کردستان و خانواده شهیدت قهرمان و بطایبتی خوشکو برایت میت ازدی اف داستانه ها تا تومار کرن خوی ناجماره یک پشمریت قهرمان جه شهید ها به هشت ها برینه انشاءالله و ایویا چاک بینوک ها زود کم بو بریندار ها و از سپاس هم میدیاشت کم هیا خومالی و یا دروش چون که رول خوب باشید دید دوینه و افرو و از سپاس ها به پایان بو همه پشمرگه و فرمانده قهرمان و دیمایه من دویتن از سلاویت گرم پنیرم بو گیان شهیدت قهرمان شهیدت کرد و کردستان و همه شهیدت ریکا آزادی و مروباتی زور سپاس جارک ها دیمین همه بخیر هاتن و

0: يا مدينة ما زالت تحمل في حجارتها صدى الصرخات، وفي ترابها ذاكرة لا يطويها الزمن. كلما أقبلت الذكرى عاد الوجع يمشي بين الأزقة، واستيقظت الحكاية التي كتبت بالدموع قبل الحبر.
1: كانت مليانة عبوات هاي
2: كلها طلعتها أنت؟ يعني هاي كانت يعني مادين واير طويل لحيث يفجرون عن بعد يعني.
1: من بقى كانوا يراقبون من هنا الزحامة والجنس خاصة هنا من بعيد يفجرون بها. هذا بالزوايا هنا
2: يعني موزعيها بالقاعة مال الكنيسة العبوات هذه.
1: إيه؟ ومن هناك مودينا على النقطة نهاية الواير يود يعني توصل على النقطة مالتهم، من هناك كانوا يفجروها.
2: العبوات كانوا زرعيها بالكنيسة يعني.
1: نعم.
2: هي الكنيسة نشوف الآن يعني هي طيارة طاصفتها الصاروخ يمكن.
1: هم بالبداية فجروها.
2: ها فجروها.
1: بعدين هم اجوا وشافت الطيارة طبوا هنا سيارتين.
2: اي.
1: ضربت الطيارة.
2: ضربتهم الطيارة.
1: اي نعم.
2: زين كم عبوة طلعت من هالمكان انت؟
1: 13 بعد ما متفجرة، ما عدا اللي فجروا 13 طلعت.
2: 13 ما متفجرة طلعت.
1: ما متفجرة.
2: وين كانوا موزعيها مروان؟
1: هذاك القسم كله انفجر.
2: اي.
1: واللي بقية كانوا هناك ونانا بالزاوية جوا الدرج كانوا.

0: بالقوانين العالمية والعالم كله العصير ما يتعضى، ولكن هم أجوا بشكل وحشي جدا. هم وحشين رهابين سفلة ساقطين، 11 رهابين ضبحوا منا أكثر من 5000 وأسروا أكثر من 5000، وكلكم تسمعون بالإذاعات والتلفزيونات لأنه الإرهاب 11 الذي لا عندهم دين ولا إيمان يبيعون نسانا وبناتنا بالسوق كالأغنام، ولا هذا مع الأسف الشديد. ولكن أثناء تحرير سنجار ترأس بها السيد رئيس مسعود برزاني على قيادة البيشمركة، وتمكننا بتحرير سنجار من أيادي 11 الإرهابيين ولكن بدون أي خسارة.
1: سنجار الآن محررة ولكن البنى التحتية هي مهدمة تقريبا، كيف ستتعاملون مستقبلا مع هذا الوضع؟
0: التعامل مع الوضع، احنا ننتظر المنظمات الإنسانية والدولية والصاحب الضمير والأخلاق في العالم ليساعدونا في سبيل تحرير أو تعمير سنجار من الجديد. ماذا ظلمنا؟ مجرد نحن يزيدين، ديارنا يزيدية ولغتنا الكردية لا أكثر ولا أقل. شنو ظنبي إذا الله خلقني يزيدي يجي لي ناس يضبحني لكوني أنا يزيدي؟ هذا ظنبنا. أنا أدعي وأناشد كل ضمير الحي في العالم والدولة الكبرى بأن ينقذون الديانة اليزيدية من هالوحن ومن هالإبادة الجماعية من أيادي الكفرة الظالمين.
1: شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: هنا لم تكن الفاجعة حدثا عابرا بل جرحا غائرا في ضمير الإنسانية. هذا إيزيدي ينبش ذاكرته صافا أحداثها على أطراف جمجمته، ففي الذاكرة وجع آخر.
2: سبع نفرات احنا، 5 مختوفين
1: اللي هم زوجتك؟
2: زوجتي وبناتي 3 وابني 1. الحمد لله جتي مارتين بقى 4.
1: مرحبا مارتين.
3: اهلا،
1: شلونك؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامه.
3: الله يسلمك.
1: مارتين، شويه ندردش انا وانت نحكي؟ تحكين عادي؟
3: ايه.
1: لو بنحكي اشرح الضوجين؟
3: لا.
1: شويه نسترجع الذكريات، نرجع قبل 4 سنوات؟
3: ايه
1: عادي.
3: طيب
1: مارتين، خلال هذه الفتره شنو كان يصير قدامك احداث؟ شفتي ناس انقتلوا وشفتي ناس يعني صارت حوادث امام عينك انت؟
3: بالكوتش شفنا ناس مقتولين يعني بس عظام ماكو تدور. شفنا يعني
1: ما قتلوا ناس امامك انت؟
3: لا.
1: كنتي تسمعين رمي رصاص او فتشي؟
3: يعني كنا نسمع، ايه كنا نسمع يعني من جن يتقدمون، تجي الطياره تقصف، تجي يعني كل شيء يصير. هم من يعني من يصير شيء همين يروحون يقاتلون. كنا نشوف بالتلفزيونات يعني يذبحون الناس.
1: المواقف اللي ما تقدرين تنسيها صارت قدامك شنو هي؟ يعني موقف تحسي يعني فد شيء شفتيه، فد منظر شفتيه قدامك، فد حاله شفتيها قدامك ما تقدرين تنسيها، دائما تذكريها.
3: اخذ امي بس، ما
1: بس من اخذوا امك.
3: قال يعني اقدر انهزم من بس ما عندي رقم ابوي.
1: ما كنت تقدري؟ طيب هناك داعش شلون كانوا يتعاملون وياك؟ ايش سووا لك؟
4: معاملتهم مو جيده.
1: شلون يعني مو جيده؟ ايش كانوا يسوون؟
4: يعني كانوا يضربوننا وكانوا يعني يشغلونا مثل الخدامه، وكانوا يضربوننا حتى اطفالهم يضربوننا ويحطونا بغرفه، ويعني حتى نكيف ما يخلونا ولا العاب ولا شيء، دائما بالمطبخ ساجنين.
1: طيب انت شلون كانوا يضربوك يعني؟
4: ايه.
1: وين كانوا يضربوك؟ شلون؟
4: براسي وهاي.
1: ضربوك براسك؟
5: شنو ضربك؟
4: بفاس وبحديده.
1: اوف.
4: كان راسي كله وجسمي كله حتى هذا كان كبير،
1: كان دم.
4: وبعدين حتى الجرح ما داو
1: الجرح مالتك؟
4: لا. رجعت عند صديقتي وكان معفن، ورجعت عند صديقتي وداوت لي.
1: طيب اول ما شفتي بابا شلون كان رد فعلك انت؟
4: كيفت كثير.
1: وبكيتي من شفتي؟
4: اي والله صرت ابكي على امي. امي ضايقه، انا كنت بسياره كبيره وأمي تطلع علي وتدق على الباب وتصرخ وتبكي، وأنا أقول ماما ماما، وأنا أبكي متت من البكاء. وبابا وبابا وبابا وبابا.
1: يعني عرفتيهم أول ما رجعتي إيه؟
4: أو أعرفهم.
1: شو تقولين للداعش هدية؟
4: لداعش؟ أنا قلت لكل الداعش اللي رحت من عنده، قلت لهم والله ما أسامحكم ولا بالدنيا ولا بالآخرة.
5: أيها الإيزيدي، لا تبلل الليل بدمعك، فروحك الحزينة لن تستيقظ الآن، فدعها حتى يعبر بك هذا الحزن مساحات الفرح إلى حديقة الأحزان، حيث تنتشر هناك أوجاعك الخالدة، تنتظرك جروحك وأحزانك الوفية، خرائطك وجع، جروحك ممتدة، وأخاديدك عميقة حفرتها الأحزان. ولكن لا تقلق، ما زال في القلب اتساع خبأته سنجار من أجل جرحك، فمن أعماق الجرح النازف وفي أشد لحظات الألم ينبعث صوت الحياة بكلمات. لكل شخص وطن يعيش فيه، إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا.
6: من رح طلعنا من بيتنا شفنا داعش، كان عم غمت عيوني مشان ما أشوف داعش، كان عم بيخوف، بس كان عم كان بيخوف، كان صوت تلقت. رحنا على الجبل وبعد نمنا الليلة وبس، وبعدين رحنا على الدهوك. بعدين من الدهوك رحنا على العالش.
1: نفسيا كيف تعاملتم مع ليلى لحظات الأولى أثناء وصولها، أثناء استلامكم إلها؟ الوضع النفسي ممكن أن تصف لنا وضعها النفسي؟ وحضرتك أنت معلم وتمتلك من القدرة والوعي ما يمكنك من أن تؤهلها نفسيا مرة أخرى. بداية كيف كان وضعها، وكيف أنت قمت بإعادة تأهيلها مرة أخرى نفسيا؟
7: صراحة يوم 9/4/2017 هذا اليوم لا أنسى أبدا، اليوم التي وصلت به شقيقتي ليلى إلى إقليم كردستان، وبالتحديد إلى قرية بوزان القريبة من ناحية القوش. صراحة أنا كنت حاضر موجود هناك الساعة تقريبا 11 بالليل، هي وصلت أول ما كانت جالسة مع شقيقها مروان بالسيارة كانت تبتسم، ولكن عندما اجتمعنا حولها وكان الظلام بسبب الظلام وكثير ناس استقبلوها، صراحة انهارت نفسيا. أنا صراحة حملتها على إيدي وهي كان مغمى عليها صراحة من دخلت، يعني ما تعرف هي وين أصلا، يعني شلون وصلت لهذا المكان، لأن كانت تعاني ظرفها النفسي صعب جدا، بحيث خلال يوم يومين ثلاث أيام كانت وضع النفسي جدا صعب بسبب ما عانته في سجون داعش. والحمد لله والشكر لحد الآن تدريجيا استطاعت أن تتغلب على بعض مشاكلها وليس كلها، لأنها لحد هذه الدقيقة تحتاج إلى رعاية خاصة تأهيل نفسي اندماجها في المجتمع مجددا.
5: سنجار، لم تنحني رغم الألم ولم تنطفئ رغم قسوة المحنة، بقيت شامخة تستمد قوتها من صبر أهلها ومن إيمانهم بأن النور يولد حتى من أكثر الليالي ظلمة. في هذه الذكرى لا نستحضر المأساة لنحيي الحزن فحسب، بل لنؤكد أن العدالة حق، وإن كرامة الضحايا أمانة، وإن الذاكرة لا يجب أن تخون أصحابها، فالأوطان التي تحفظ وجع أبنائها هي وحدها القادرة على بناء مستقبل لا تتكرر فيه المآسي. سلام على أرواح الأبرياء، والرحمة لمن غابوا، والصبر لمن ما زالوا يحملون ثقل الفقد. سلاما لكم يا إيزيدي بلادي. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

يبرس قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بخموث دريشة بارزاني قوت خاري دقطة العماد إيزيدية شاري روث قائم لا كيانايا ولا أمينايا ودعرت دبني ماثا بإقارة خطيتا بتخارت رسر القطلة قوانايا بابا شيخد إيزيدية طالب زد يقوثا بكينوثا تيوليتا وبنيانة شنقال وتريسوثا دمخية ريشة دقليمة كردستان زيل دمشق سهبرتا رشميتا موزاغت عراق آر صخوانا ودرغت خميموثات خمشي شاري روث خلمان عراقايا شاري لمدبرانت بذكريه تكره قوانيتا مطل الكرخ ياد لا مثغزي مبق مدبرانت راقوبة بمدبرانوثي مقويت دمنعت ديموثة أمريكيتا على إيران ومر يختت شلية طوسة الإسرائيل عظمت رألفي وشوو إسري ترامب مودع على السوادة خاثة عم إيران من يومانا دي ترامب شبه

0: سنجار كانت عروس الجبل، كان يملأها الصخب، نسائمها الملونة المعجونة بالخمر والعسل، تلاعب زوايا الأبنية وتبتسم لروح مزاراتها القائمة المستقيمة مع الشمس في عناق أبدي هو الأقدم من نوعه. أهلها بسطاء يحملون طيبة قروية من نوع خاص، قلوبهم نقية لا تصدأ أبدا حتى لو أنهكها التعب. قبل بزوغ فجر يوم الأحد 3 آب أغسطس 2014 كان مشهد سيل السيارات المتجهة إلى الجبل الجاثم على حدود الصحراء يثير الرعب، وكانت أضواء السيارات التي تحمل عشرات الآلاف من المذعورين وهي تتسابق باتجاه الجبل الذي مثل نقطة الخلاص من موت أكيد. كانوا يحاولون استعادة السنوات التي قبرت، يركضون مسرعين وهم ينظرون عبر الجبل إلى جسدها الذي يتهاوى. آلاف العيون تترقب، ففي الذاكرة وجع آخر، وهذا الليل المستوطن في الصدور والأرواح المنهكة الفارة، ليل آخر لم يقرأه الجميع، هو حزن متنهد في الصوت والنشيج. مع انهيار المقاومة في تلك المناطق اقتحم مقاتلو تنظيم داعش بنحو 40 سيارة تلك المجمعات، وقتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وحتى أطفال. ومع وصول أخبار الإبادة تلك انهارت الأوضاع.
1: نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. نعم سيد الرئيس أنا ملتزمة، رجاء سيد الرئيس أهلي يذبحون، أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية، أنقذونا أنقذونا. 48 ساعة، 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل، يموتون. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين والآن تكرر في قرن 21. نذبح نميت يبات دين كامل على وجه الأرض. أخوان أنا أناشدكم باسم الإنسانية، باسم الإنسانية أشتركونا سيد الرئيس. أريد
2: شكرا جزيلا، شكرا
3: جزيلا. حالي غريب الانفزال، حالي حسين الحزني، غنونا المصري مسكين شيخ علي الشمس درباش الشامي. وهكا أوجي قمقا يا لادري خطبك أزيد يا غزيل تونس بي أمتش بي دنيا يا غريبة مهي غريبة.
0: سنجار القضاء البسيط المسالم تحول إلى رمز عالمي، وأصبح نقطة فاصلة بين من يحب القتل ويروج له ومن يحب السلام وينشره. لقد أصبحت سنجار اليوم دليلا صارخا على وحشية وعدوانية تنظيم داعش الإجرامي الذي ارتكب أبشع الجرائم هناك، من خطف وقتل وسبي، ثم جرائم اغتصاب لفتيات صغيرات السن وبيع الحرائر الإيزيديات وأخذهن كجواري وبيعهن في أسواق المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها التنظيم. هجر سكان المدينة إلى جبل سنجار ليحتموا فيه وبقوا هناك عدة أسابيع، ومات العديد منهم من الجوع والمرض إلى أن قامت قوات البيشمركة وبدعم من التحالف الدولي من إنقاذ بقية الإيزيديين الموجودين في جبل سنجار وترحيلهم لمناطق آمنة.
4: أجوان تصليق الدواء.
0: أعلن فخامة الرئيس مسعود بارزاني تحرير سنجار من سيطرة تنظيم داعش، تزامناً مع دخول قوات البيشمركة المدينة التي تمثل الموطن الرئيسي للإيزيديين. وقال فخامته خلال مؤتمر صحفي عقده في سنجار: في هذا اليوم التاريخي سجلت قوات البيشمركة ملحمة تاريخية، وأنا هنا للإعلان عن تحرير سنجار التي وقعت تحت سيطرة المتشددين في آب أغسطس 2014، حيث تمكنت قوات البيشمركة بمساعدة الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة من فصل سنجار من ناحيتي الشرق والغرب.
5: نامي خدي مازن دلوان ونامي بخيرات سرشوا سپاس بو خدي مازن سپاس بو پیشمرگی قهرمان و فرمانده قهرمان کدوی روژا دیروکی دا داستان کام مزن ها تا تومار کردن سر دست وان قهرمان ها و از لیر الشنگار مزگینی ها رزگار کردن ها شنگار گل کردستان رادگینم پیروز بیت افسر کفنل گل کردستان و خانواده شهیدت قهرمان و بطایبتی خوشکو برایت میت ازدی اف داستانه ها تا تومار کردن خوی ناجماره یک پیشمرگیت قهرمان جه شهید ها به هشت ها برینه انشاءالله و ایویا چاک بینوک ها زود کم بو بریندار ها و از سپاس ها میدیاشت کم هیا خومالی و یا دروش چون که رول خوب باشید دید دوینه و افرو و از سپاس ها به پایان بو همه پیشمرگه و فرماندهت قهرمان و دومایه من دویتن از سلاویت گرم پنیرم بو گیانه شهیدت قهرمان، شهیدت کرد و کردستان و همه شهیدت ریکا آزادی و مروباتی زور سپاس جارک دیم همه بخیر هاتن و

0: يا مدينة ما زالت تحمل في حجارتها صدى الصرخات، وفي ترابها ذاكرة لا يطويها الزمن. كلما أقبلت الذكرى عاد الوجع يمشي بين الأزقة، واستيقظت الحكاية التي كتبت بالدموع قبل الحبر.
1: كانت مليانة عبوات هاي
2: كلها طلعتها أنت؟ يعني هاي كانت يعني مدين واير طويل لحيث يفجرهم عن بعد يعني.
1: من بعد كانوا يراقبونا من هنا الزحام ويجون أشخاص هنا من بعيد يفجرون. هذا بالزوايا هنا كان
2: يعني موزعيها بالقاعة مال الكنيسة العبوات هذه.
1: إيه؟ ومن هناك مودينا على النقطة نهاية الواير يعني توصل على النقطة مالتهم، من هناك كانوا يفجروها.
2: العبوات كانوا زرعيها بالكنيسة يعني.
1: نعم.
2: هي الكنيسة إذا نشوف الآن يعني هي طيارة طفتها الصاروخ يمكن.
1: هم بالبداية فجروها.
2: ها فجروها.
1: بعدين هم اجوا شافت الطيارة طبوا هنا سيارتين.
2: اي.
1: ضربت طيارة.
2: ضربتهم الطيارة.
1: اي نعم.
2: زين كم عبوة طلعت من هالمكان انت؟
1: 13 بعد ما متفجرة، ما عدا اللي فجروا 13 طلعت.
2: 13 ما متفجرة طلعت.
1: ما متفجرة.
2: وين كانوا موزعيها مروان؟
1: هذاك القسم كله انفجر.
2: اي.
1: واللي بقية كانوا هناك هنا بالزاوية جوا الدرج كانوا موجودين.

0: بالقوانين العالمية والعالم كله العصير ما يتعضى، ولكن هم أجوا بشكل وحشي جدا. هم وحشين رهابين سفلة ساقطين، الداعش الارهابين ذبحوا منا أكثر من 5000 وأسروا أكثر من 5000، وكلكم تسمعون بالإذاعات والتلفزيونات بأنه الإرهاب الداعش الذي لا عندهم دين ولا إيمان يبيعون نسانا وبناتنا بالسوق كالأغنام، وهذا مع الأسف الشديد. ولكن أثناء تحرير سنجار ترأس بها السيد رئيس مسعود برزاني على قيادة البيشمركة، وتمكننا بتحرير سنجار من أيادي الداعش الإرهابيين ولكن بدون أي خسارة.
1: سنجار الآن محررة ولكن البنى التحتية هي مهدمة تقريبا، كيف ستتعاملون مستقبلا مع هذا الوضع؟
0: التعامل مع الوضع، احنا ننتظر المنظمات الإنسانية والدولية والصاحب الضمير والأخلاق في العالم ليساعدونا في سبيل تحرير أو تعمير سنجار من الجديد. ماذا ظلمنا؟ مجرد نحن يزدين، ديارنا يزدية ولغتنا كردية لا أكثر ولا أقل. شنو ذنبي إذا الله خلقني يزيدي يجي لي ناس يضحني لكوني أنا يزدي؟ هذا ظلمنا. أنا أدعي وأناشد كل ذمير الحي في العالم والدولة الكبرى بأن ينقذون الديانة اليزدية من هالوحن ومن هالإبادة الجماعية من أيادي الكفر الظالم.
1: شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: هنا لم تكن الفاجعة حدثا عابرا بل جرحا غائرا في ضمير الإنسانية. هذا إزيدي ينبش ذاكرته صافا أحداثها على أطراف جمجمته، ففي الذاكرة وجع آخر.
3: سبع نفرات احنا، 5 مختوفين
1: اللي هم زوجتك؟
3: زوجتي وبناتي 3 وابني 1. الحمد لله جتي مارتين، بقى 4.
1: مرحبا مارتين.
4: اهلا،
1: شلونك؟
4: الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامه.
4: الله يسلمك.
1: مارتين، شويه ندردش انا وانت نحكي؟ تحكين عادي؟
4: ايه.
1: لو بنحكي اشرح الضوجين؟
4: لا،
1: شوي نسترجع الذكريات، نرجع قبل 4 سنوات.
4: ايه
1: عادي.
4: طيب
1: مارتين، خلال هذه الفترة شنو كان يصير قدامك أحداث؟ شفتي ناس انقتلة وشفتي ناس يعني صارت حوادث أمام عينش أنت؟
4: بالكوتش شفنا ناس مقتولين يعني، بس عظام ماكو دول شفنا
1: يعني ما قتلوا ناس أمامك أنت؟
4: لا.
1: كنتي تسمعين رمي رصاص أو فتشي؟
4: يعني كنا نسمع، يعني من جن يتقدمون تجي الطيارة تقصف تجي، يعني كل شيء يصير. هم من يعني من يصير شيء همين يروحون يقاتلون، كنا نشوف بالتلفزيونات يعني يذبحون الناس.
1: المواقف اللي ما تقدرين تنسيها صارت قدامك شنو هي؟ يعني موقف تحسي يعني فد شيء شفتي، فد منظر شفتي قدامك، فد حالة شفتيها قدامك ما تقدرين تنسيها، دائما تذكريها؟
4: من أخذ أمي، بس ما
1: بس من أخذ أمك.
4: أنا يعني أقدر أنهزم من، بس ما عندي رقم أبوي.
1: ما كنت تقدرين؟ طيب هناك داعش شلون كانوا يتعاملون وياك؟ ايش سووا لك؟
5: معاملتهم مو جيدة.
1: شلون يعني مو جيدة؟ ايش كانوا يسوون؟
5: يعني كانوا يضربوننا وكانوا يعني يشغلونا مثل الخدامة، وكانوا يضربوننا، حتى أطفالهم يضربوننا ويحطونا بغرفة، ويعني حتى نكيب ما يخلونا ولا ألعاب ولا شيء، دائما بالمطبخ ساجنين.
1: طيب انت شلون كانوا يضربوك يعني؟
5: ايه،
1: وين كانوا يضربوك؟ شلون؟
5: براسي وهاي.
1: ضربوك براسك؟
6: شنو
1: ضربك؟
5: بفاس وبحديدة.
1: اوف،
5: كان راسي كله وجسمي كله حتى هذا كان كبير،
1: كان دم.
5: وبعدين حتى الجرح ما داووا.
1: ما داووا الجرح مالتك؟
5: لا، رجعت عند صديقتي كان معفن، ورجعت عند صديقتي وداوت لي.
1: طيب اول ما شفتي بابا شلون كان رد فعلك انت؟
5: كيفت كثير
1: وبكيتي من شفتي؟
5: اي والله صرت ابكي على امي. امي ضايق، انا كنت بسياره كبيره وأمي تطلع على وتدق على الباب وتصرخ وتبكي، وأنا أقول ماما ماما، وأنا أبكي متت من البكاء، وبابا وبابا وبابا وبابا.
1: يعني عرفتيهم أول ما رجعتي إيه؟
5: أو أعرفهم.
1: شو تقولين لداعش هدية؟
5: لداعش؟ أنا قلت لكل الداعش اللي رحت من عنده، قلت لهم والله ما أسامحكم ولا بالدنيا ولا بالآخرة.
2: أيها الإيزيدي، لا تبلل الليل بدمعك، فروحك الحزينة لن تستيقظ الآن، فدعها حتى يعبر بك هذا الحزن مساحات الفرح إلى حديقة الأحزان، حيث تنتشر هناك أوجاعك الخالدة، تنتظرك جروحك وأحزانك الوفية، خرائطك وجع، جروحك ممتدة، وأخاديدك عميقة حفرتها الأحزان. ولكن لا تقلق، ما زال في القلب اتساع خبأته سنجار من أجل جرحك، فمن أعماق الجرح النازف وفي أشد لحظات الألم ينبعث صوت الحياة بكلمات، لكل شخص وطن يعيش فيه، إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا.
6: من طلعنا من بيتنا شفنا داعش، كنا عم غمت عيوني مشان ما أشوف داعش، كان بيخوف، بس كنا عم كان بيخوف، كان الصوت تلقت، رحنا على الجبل وبعد نمنا الليلة وبس، بعدين رحنا على الدهوك، بعدين من الدهوك رحنا على العالش.
1: نفسيا كيف تعاملتم مع ليلى لحظات الأولى أثناء وصولها، أثناء استلامكم إلها؟ الوضع النفسي، ممكن أن تصف لنا وضعها النفسي؟ وحضرتك أنت معلم وتمتلك من القدرة والوعي ما يمكنك من أن تؤهلها نفسيا مرة أخرى، بداية كيف كان وضعها وكيف أنت قمت بإعادة تأهيلها مرة أخرى نفسيا؟
7: صراحة يوم 9/4/2017 هذا اليوم لا أنسى أبدا، اليوم الذي وصلت به شقيقة ليلى إلى أقليم كردستان وبالتحديد إلى قرية بوزان القريبة من ناحية القوش. صراحة أنا كنت حاضر موجود هناك الساعة تقريبا 11 بالليل، هي وصلت أول ما كانت جالسة مع شقيقها مروان بالسيارة كانت تبتسم، ولكن عندما اجتمعنا حولها وكان الظلام بسبب الظلام وكثير ناس استقبلوها صراحة انهارت نفسيا. أنا صراحة حملتها على إيدي وهي كان مغمى عليها صراحة من دخلت، يعني ما تعرف هي وين أصلا، يعني شلون وصلت لهذا المكان، لأن كانت تعاني ظرفها النفسي صعب جدا، بحيث خلال يوم يومين ثلاث أيام كانت وضع النفسي جدا صعب بسبب ما عانته في سجون داعش. والحمد لله والشكر لحد الآن تدريجيا استطاعت أن تتغلب على بعض مشاكلها وليس كلها، لأنها لحد هذه الدقيقة تحتاج إلى رعاية خاصة، تأهيل نفسي، اندماج في المجتمع مجددا.
2: سنجار، لم تنحني رغم الألم ولم تنطفئ رغم قسوة المحنة، بقيت شامخة تستمد قوتها من صبر أهلها ومن إيمانهم بأن النور يولد حتى من أكثر الليالي ظلمة. في هذه الذكرى لا نستحضر المأساة لنحيي الحزن فحسب، بل لنؤكد أن العدالة حق، وإن كرامة الضحايا أمانة، وإن الذاكرة لا يجب أن تخون أصحابها، فالأوطان التي تحفظ وجع أبنائها هي وحدها القادرة على بناء مستقبل لا تتكرر فيه المآسي. سلام على أرواح الأبرياء، والرحمة لمن غابوا، والصبر لمن ما زالوا يحملون ثقل الفقد. سلاما لكم يا إيزيدي بلادي. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

فخامة الرئيس بارزاني في ذكرى إبادة الإيزيديين، وضع سنجار غير الطبيعي لن يدوم، وعودة الأهالي بكرامة حتمية. في الذكرى 12 للإبادة الجماعية، باب الشيخ الإيزيديين يطالب بالعدالة الدولية وإعمار شنغال وإنصاف الضحايا. رئيس أقليم كردستان يتوجه إلى دمشق في زيارة رسمية. طقس العراق، أجواء صحوة ودرجات حرارة خمسينية. وزير الصحة العراقي يعفي مدير مستشفى الكرخ العام إثر جولة مفاجئة ويكلف مدير التفتيش بإدارته. تشديد الحصار البحري الأمريكي على إيران وتمديد تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى 2027. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم الاثنين.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

هاقالا خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

97.7 عنكاوا FM.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوى

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عن